الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، di majelis malam hari ini ana ingin membahas dan menyampaikan satu permasalahan penting yang ana kedepankan. Sebagaimana antum semua telah mengetahui bahwa Nabi kita

قال يا قوم قد أذابكم مثال ربي ونصحت لكم ونصحت لكم يا أحب الناصرين ولوطا قال فيه تتبتون عيدا ما سبقتم بأمين حكم من عالمين إن أكتم

فوقع الحق طير عنه فيكم من الطريق فقل يسمع سيد قالوا آمنا بما لم يعطوا أبا قبلوا أن